دوري هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري

بالعيل قا ورخبي عطار قا وقولي وين المال قا وعند الشيخ نقيلو أعنا ندوري

0: لايك عليه. دي عمرك انت؟
1: 11
0: سنة. انت كنت بالحرب كل الوقت؟
1: حربان.
0: كيف؟
1: مرقت علي حربان.
0: مر عليك حربان؟ انت مر عليك حربان؟ اي حربان؟
1: حرب 96 وحرب 2006.
0: لا ده كان عمرك 96؟
1: عمري 13.
0: والله؟ ايها كانت اصعب هي ولا هيدي؟
1: هي بكتير.
0: لا
1: وهيدي شهر 33 يوم، هديك 16 يوم.
0: لك خبرني شو صار علي بالضبط.
2: كنا انا وكريم متخبيين بالملجأ، كان صارنا شي 3 ايام ما وقفوا ضرب. كريم كان كتير زعلان لان خالته ماتت. مره قال لي انتين رح ترجع، قلت له امشي نلعب. صرنا نلعب مع بعضنا انا وكريم وطارق، شلنا السم من خالته وعشرب.
0: استفزعت؟
2: ايه بس طارق بده يصعد من الغبر. حدك على الحاجة يطلع غبرة ورا.
0: مين طارق؟
2: طارق مات هلأ، كان صغير قد كريم، كان يضلوا منزقين ببعض. قد ما كان في غبرة كل شي صار يصعد ويضل يصعد، ما قدر يتنفس. قامت امه خافت وقالت اني رايح اجيبه بسرعة. جيبه.
0: شو هني بيجيبوا؟
2: للإدوية طعون الربو. بس هو راح معه ما قبل يبقى لوحده. بعد شوي بس راحوا وسمعنا ضربة قوية كتير. صارت البنية تعمل هيك وهيك، كلهم صاروا يقولوا رح ننضيف ان احنا وعايشين.
0: كريم شو صار فيه؟
2: هرب تنزيل طارق عشان ما عادش في عنده حدا غير طارق. قمت زدت اني بدي اركض وراه، اني وطاهر شفته عم يركض من بين الدخن. كان في بعض ضرب كتير. بعدين اجت السيارات.
0: اي سيارات؟
2: سيارات الاسعاف. اجوا ليخدونا، كان في 2 اسعاف وجيب للتلفزيون سياره صغيره وفان. كريم راح بتجيب لحاله.
0: شفته؟
2: كريم شفته من بين الدخنه. واحد لقطه فكرته رح يحزق له كنزته، جاب له اياه بيه من امريكا.
0: مين لقطه كان؟
2: واحد زلمه من الصحافه الفرنسيه.
0: لوين عرفتوا ان اخذوه؟
2: قد ما في قصف كل واحد طلع بسياره، كل سياره راحت

بينتهزوا ويعملوا وبيرجعوا بيجوا بيضربوك وبيقولوا لك انه عملنا وقفت لك نار وبيرجعوا بيضربوك. صار في عندنا غاره الصبح بهيدا البيت استهدف الطيران الحرب الاسرائيلي الساعه 8:30 الصبح، عالم كانت نايمه موجوده، اطفال، المراه ولدين وجوزهم وشاب مدني، كلهم مدنيين كانوا بالبيت نايمين بامان الله. على اساس صار في وقفه اطلاق نار امبارح من العدو الاسرائيلي، مع العدو الاسرائيلي من سنه 48، ما فيش هون مش من هلا، من 48 وهن على طول خداعين، وقفه اطلاق نار وقفه اطلاق نار ليجي

0: هيدا الشعور صار له 4 أشهر متمناه ناطرينه. نحن ولا يوم قطعنا الامل انه نرجع على ضيعتنا وعلى البيت. نحن بنقول لكل شاب مستشهد شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك.
1: فخر، مبسوطة، شكرا لإيران، وكنا متوقعين انه نرجع.

0: قدرة تحركت. طبعت عليه كيف؟ ضلينا بالبيت، قطعنا من الخبز، صرنا ندبر حالنا، نسلق بيض، عرفت عليه، وصامدة وعدة.
1: طالما هذا العدو المتغطرس على حدودنا، طالما ما في سلام معه. السلام تفرض القوة، القوة اللي أثبتتها المقاومة هي معادلة ردع بيننا وبينه. يمكن مطولة، يمكن يصير سلام، لكن نحن لا نأمل لهذا، هذا ابن آول لا نأمل له.

0: معقول كثير، يعني انا بالسهرية هلا بنشوف عالم، اذا بدك تسألي بركي من نفس الضيعة كانوا.
1: بدي اسألك عن صبي صغير كريم مسموح اسمر مثلك هيك عمره 6 سنين، شو مرة لقيت فيه شفته هون؟ جيت من دبي لأنه علقت بدي فتش على ابني واختي. كانوا بخربة سلم. وقالوا لي إنه نزلوا لهون على مدارس، بدي أشوف
2: مدارس صيدا.
1: على مدارس صيدا؟ إيه
2: مستشفى تبنيه
1: ممكن. مستشفى؟
2: مستشفى تبنيه. برميش، هذه عشتي بتحبوا لي هونيك أخوان.
1: مرحبا، عم فتش على أختي وابني. هن من ضيعة خربة سلم، تعرفوا شي عن هالمنطقة؟
3: أنا وين هيك يا أولادنا والعبيد.
1: ليه عم تبكي؟
4: خير خابهم بارسا نوزيه
3: بجي شف ولادي بس شف لي ولد واحد مني حتى يتعلم

0: شافوا حدا
1: حدا بيعرف حدا ما حدا حدا بباله ولا حدا يمكن امسى ينسى ولاده.
2: هل نسيت ولادي طلع مع بيك اب قال لي ابني بالسياره ما بيسع احنا 15 نفس رحت قال ولادي اثنين ودشرت ولادي بالكراج فهمت عليك
0: تركتيهم
2: حكيت

0: عائلتنا زرنا على الضيعة من أنا هرجتنا هم التين وأنا هم التين جاوز بسلفة وسلفتة وأربع وليد صغار وبنت عمي وصوها بعرض 11 واحد هربنا هاي تصريق دار سوى تضرب على العار قد تضرب على العطفيل وعلى النسوية متضرب وان في جماعة تضربها بنت عمي برا ليه ميبقى وصوها بجبل البيت عند بنت حرام
1: قالت
0: لها تغريد متي
1: يا ماريا
0: قالت لها
1: في بالجاب 150,000
0: عطاني لبنت قالت لها ما هي بنت عندها بنت حرام قالت لها في 150,000 عطاني لبنت بالجاب وميت شو حصلنا يعني شو حصلنا كله على رد البيوت وقلوا على رد كلهم بيرجعوا ها بس الروح بترجع ترجع عشان روح

0: طرق زراعية، بس انت ما بتعرفها طرق زراعية. يعني نحن اجا عارف طرقات الترابه كلها عنقود، يعني ما فكش تخاطر
1: الا الحقيقه. الا انا ما في طرقات، ما فيش الا هيدي الطريق، وكتير صعبه تسلكوها.
2: كل ما سياره بتجرب تمرق على هيدي الطريق عم يستهدفوها.
3: بس مره كويسه كتير يا ريس،
0: وادي تمرق في الطريق. الصينيين بسموه وادي القتلة، وحزب الله بسميه وادي الشهداء.
3: بعد في اسرائيليه
2: مش معروف،
3: ما شفت شي حدا على الطريق.
0: يا خيي ما شفت حدا، ما بيبينوا. شو جيت عامل زلمه؟ والله مو زلمه ببيروت.
3: عم بيقولوا في وقف اطلاق نار.
1: قاموا الاسرائيليه عملوا عمليه، وعبكره رايحه تاخذ الست تشوف ابنها عضاه.

السنة 1100 مليون جنيه، بنصرف على القطاع حوالي 400 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه. إذا دعا الأمر إن احنا نوفر 50 مليون جنيه

0: Jerusalem and found nobody here. Just stunned to mention just scenery. It's been really clear.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا
3: الراديو.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: عم تسمعوا راديو الحارة.

لاقدم في اللاقوتي سا كزي ساعات مدب دورا قداد سوا دم عمرد ميقم لكيونا لكون الناس ابنو ناشنات لن يالا راسا چنبلن وقاني وقلن اندابة جنزمن قدرو تري مقن عن يارك استيس ديس يليت يليت عرشي دس دس دس يليت يليت عرشي دس دس

استعجب لفلاغو تسع زي ساعات ما دبدو راكو تادر بس بعد ما مرد ميكمر لك يونا على كل الناس عشانات لين على